0: notre histoire a été effacée. Ils veulent nous virer, veulent nous khalas.
1: لكن اقسم بالله العلي العظيم يا نتنياهو خلف الاء الشهداء ثلاث من الابناء سيفجرون راسك يا ابناء.